وتيجي وهنيت جانت نيا ناربتاني صحنا صحنا انت ثموزي CJWE من كوتشي يوتابينين يوهتومي دو كانكا يكيابيني